نقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانجيك فوق أنك نكوك أنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا